0: الجزائر 200,000 مات في التسعينات. قالوا الإرهاب قتل ذبح. وين راي الحقيقة؟ وين راي الجيني روح حكموا في هذاك الوقت؟ لا فامي خادي حميد الحراشي سيلانثيو بوركي
1: سيلانثيو بوركي.